0: Merci.
1: Merci.
2: Merci, au revoir.
3: قبلت يد فقل لي ايش تريد قلت له الوصال